مين؟ الدندمان مش عمات بعدي قويت بنمو ودوي واحد كان لو تو زمان وتما تو تما ودي شو كان وقا وتما وو كان وقا ودي بداش تو نو مو غاي عمات وينو ها كي تي تو تو ما دي تي قوم من نو نيو دي من نو دي تي وين وي جوا انا ما بو تو غادي هابن با بونتان واسط مو نو ابي تو نو ما كاينو نيم لا نو ما نو هي بو هي نو اسيتي نيم تو تنغ